خد دوش نت كبيت دايتش اللي خانا نطرف ما تسهن دوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسل لفاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موترسخ اتسانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدرق.

غدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تي كبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يبرنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمتساش سليف ما تاندر صوت الدرك